0: باشا انا مش هرشد والله ما اعرف باشا باشا لا ما اقول شي باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رميكوا في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا صاحبي

ومواصلاتك بعيدة أموري وأنا جيلك ماشي لما المصري الجديدة سعيده.

الحراوية وحب المحلية، ده انا حب الطنطوية والصعايدة غالية عليا، يا عيني يا الطنطوية والصعايدة غالية عليا. اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر، اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر.

عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراجز وتقول انا هبدأ يجي الشيطان

0: كده ولعتنا كده خربتنا حبة فوق حبة تحت حبة فوق حبة تحت يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين
1: بتلعب يلا

من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا.

تمشي بالحب دربر دربر بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة أوبا أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها.